ناي أدوناي إرحم وحنين إرس أبطاني ورم حسن حسن ألفين صونا فيش حتى آوين أقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم لان كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان رحم لان كلاك يا ميد إسحاق عقيدان رحم لان كلاك يا ميد يعقوب شليمان رحم لان كلاك يا ميد موشي نبيان رحم لان كلاك يا ميد هارون كهنان رحم لان كلاك يا ميد يوسف صديقان رحم لان كلاك يا ميد داوود ملكا مشيحان رحم لان كلاك يا ميد فينحاس قنان رحم لان كلاك صلوته دي شلومو ملكا رحم

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمناك وصحن تبروسا منان رحمنا لا تعبد جميرنا رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان

غير اللي ما له مريم بحريس يقول له نيم يا مريم أدوناي قال اللي ما له مريم يقول ليس يقول له نيم يا مريم هموني ما له مريم في إسرائيل بصرات أمو والو تمعوني ويومريم

وكيتوهم بسفر ياما ونبلا النبيات أدوناي كيرابي مراحما حصوت ليلى.

مسك من شيول لحي على المرحمين في شوت شوتي من كاش ويمك كي ربي مرحمي ما يمخ هيمتو ويمشال ويمك كي مكو رحمي ما يمخ صدقا وحسد سيمانو لما نشميخ أنا دوناي روحين ملابوتينو السلو ممينو باتينو بتخلا من خبيل سغل بخلا مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيتو هقفة من ستان ويسرارا وحولا إمراعيم ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני כגודל חסדך גברו יאונותי וירבו